0: بچه همون دخن؟
1: میگیری
0: تریح می عطا بک کبه چپن
1: مرسی مرسی جک که نوم من کس
0: که بچه نوم دون ترگن
1: که بچه نوم ترگن که بچه نوم
0: که بچه نوم البحیر
1: که بچه نوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: همون دخن لما البحر كشعنا يوم الدور آمر بركاتي قمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يرسال مش نرسال تل أبيب له عليه بحزر مش هم نورمالي صريح لك بركاتا قمين
0: سبت شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدواريم شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتخلف
1: مرسي إذاك مرسي كان شعا قدولا إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بايتا إذا أولي أحد وشناهي يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو منسكي للود ببياته
0: مين
1: كبتلو
0: كبتلو خمد خايد
1: راك عندك قلنا شنو خلاص تلمسي لي بيه عندك حبال انا زمان
0: قبل ليك هو يا خو السميات بعدين انا عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم يا خليك
0: انا كورينو
1: يعني بتونه ذوك لو معرب
0: بس لي بيه بس لي بيه
1: حبال على كل مسيش تمي بزبيت ويا شين
0: بس لي بيه انت سمع يا
1: اخي اسمع يا منحر اني زاد
0: يلا انا سزامس
2: ايشا اذا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: تريح معدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباركة اما انت متعكيش استعمل لا

0: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
1: Bonsoir Michel Tapet.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, un chaud de bébé à part de la ramsine, de la charabe, de la masserie, arcane,
0: voilà. Vous avez les informations?
1: Réseau sur Jean-Baliette, part feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en zigou la part feu, un ziclé, zizé, c'est le même temps, j'en zigou par feu, matelot, eux le parfait, les ainsi. Prête, merche aussi que le parfum, la Jacques Chirac, la psyrobate à roche charmoutier, ou la parceleur, de l'atomic bombing, ou la percé. Avram, bègue à la chorade, de la sacnaille, ou la femateur, d'assis, soit sargue, fort à mettre, de coup patronyme, ton rock, que bonhomètre. Prête, du sous, les pertes choses, du nu, avisé, du te parni, ou là, le bavarteur, Yossi Bailin, clavla, bobidi bam bam, la femateur. Il se met à pémi des pavlés, crachum d'avoir, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, ou le, parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titol.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая, бахраводя. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечении. А мы ж в Чечении. А мы я тыш в Чечении. Редита знак по пол Крашнабаля. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёнка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поплакуем.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
3: Good evening, bürlüm, bürlüm.
0: Ha, rim beri geri gürüm.
3: Babyalaştız damam türküsü gürütü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta bir işan iş olun. Babyalaştız damam türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştız damam. Bulundu yürüşüm, babyalaştızla yalanlanır. İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot agavot salakot. Dovşeno galbu tabalon kişkiş babyalaştız damam türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalaş istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalaş istama. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
0: Ha, da bak, simu tappi selahem, ikhbarat, العديان غربيا مع سمعون بحبوت استبح سمو سمعون كده معنا
4: هات سمع لي
0: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيبني دور بيا سمعون سمعون
4: ايه هو عزيز بس تقول عن بابا سيبا تخرب صروا لك سيدا
0: اصبر لباش
4: لا باش سيبا تعمل هاكي ولكو انو تاخي عليك بدن مهبلين خلا ضربهم شادي يا بربانين عملوا لهم استكلوا اتحاك سمير دل قماد القبوت القبوت عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن عن خلاخ دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبك زادي ايش علي اصبرك هارب بان الخوان قلنا بريد رعي خلاخ 2 مليون شيكل نسلي نسلي والاخير نادا المنهيك قادول منهيك ها ها بيبي نتانيو دات وشوا مع سيبزو بيبي تلفزيون بليبوسا تودا ربا اللي صار يستيشي عمدا لي تي دي ها ها عمدا لي تي دي الخايدي وتم خبيب اللي راه تاكلو ما بلا